واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkar ba'd as-salam min as-salah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

للظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح

ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولت

ليغفر لنا خطايانا وما أكرمتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من

فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم

أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم

حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن

زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها

خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات.

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا

صبحا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في

فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: آيات من القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية.
5: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
4: الدراسات القرآنية.
6: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah
7: 93.2 FM.

السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل

بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض

شاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرآن

هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلت

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر،

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو

بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

0: يعلمون
1: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق حتى إذا أدركه

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلاله
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Saudaraku seiman, para pendengar Radio Best FM dimanapun berada, sesaat lagi akan kita simak dan ikuti bersama untian nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Rujak bin Abdul Musin Al-Badr dalam kajian berformat ulang berikut ini. Selamat menyimak dan mendengarkan, semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها رحمه الله تعالى بيان التوحيد وتفسيره وإيضاح حقيقته والمراد به، وعطف الشهادة على التوحيد عطف للدال على المدلول، لأن لا إله إلا الله تدل على التوحيد، والتوحيد هو مدلولها. والتوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وإخلاص الدين له هو مدلول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي تعني إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، فإنها قائمة على ركنين: النفي والإثبات. لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، هذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، ليس التوحيد نفيا بلا إثبات ولا إثبات بلا نفي، بل التوحيد نفي وإثبات، ولا يكون المرء موحدا إلا بهما: نفي العبودية عن كل ما سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. ولهذا قائل لا إله إلا الله لا يصرف شيء من العبادة إلا لله، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يذبح إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا لله، لا يصرف أي شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى لا إله إلا الله. ومن جميل صنع المصنف رحمه الله أن شرحه للتوحيد كان بالأدلة، فساق آيات من القرآن الكريم تشرح معنى لا إله إلا الله وتفسر مدلول هذه الكلمة. هو فسر لا إله إلا الله بذكر بعض الأدلة المفسرة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، بدأها قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويتبين معنى هذه الآية بالتأمل في الآية التي قبلها حيث قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وهذا يشمل كل مدعو من دون الله, كل مدعو من دون الله, وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الناس إذا نزل ولا تحويله إلى مكان آخر قبل أن ينزل, إذ إن الله سبحانه وتعالى هو المدبر الذي بيده الأمر لا شريك له, وهو وحده الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وأن يخص بالذل والخضوع, لأن الأمر أمره وبيده وطاعة تدبيره سبحانه. أولئك الذين يدعون أي يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملكون كشف الضر ولا يملكون تحويله من ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو غيرهم, هم في الحقيقة عباد لله. أولئك الذين يدعون أي من الملائكة أو من الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم, هم عباد لله, عباد لله سبحانه وتعالى يتنافسون في العبادة والتقرب إلى الله, يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب, يبادرون إلى الطاعة والعبادة طلبا للقرب من الله ونيل رضاه سبحانه وتعالى, ويرجون رحمته ويخافون عذابه, لا يرجون إلا الله ولا يخافون غيره سبحانه. والآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا, وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه سبحانه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين, سواء بالدعاء أو الاستغاثة أو التوكل أو غير ذلك, فإن هذه الآية تتناوله في إبطال بيان بطلان عمله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وبهذا نعلم وجه دلالة الآية على الترجمة, وأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى, فدلت الآية على أن دعاء الله وحده واللجوء إليه وحده هو التوحيد, وصرف العبادة لغيره هو الشرك. فلا إله إلا الله تعني صرف العبادة لله وإخلاص الدين له, وألا يدعى سواه سبحانه وتعالى, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غير ذلك. فالتوحيد هو صرف العبادة لله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ومن ظن أن دعاء الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين سائغا وأنه لا بأس به, فهذا من جهله بأمر التوحيد وعدم فهمه له, لأن الملائكة والأنبياء والأولياء كلهم يدعون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يدعون من دون الله وكيف ينتجأ لهم من دون الله وهم عباد لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية عظيمة في بيان التوحيد وتفسيره.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan seluruh para sahabat beliau. Kita masuk dalam bab yang baru dari kitab tauhid, yaitu bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang tafsir dari tauhid dan tafsir dari syahadah, persaksian alla ilaha illallah. Para misi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibuat oleh penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang makna dari tauhid dan juga tafsir dari tauhid, untuk menjelaskan tentang hakikat tauhid dan apa sih yang dimaksud dengan tauhid. Dan dalam judul ini tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, tafsir tentang tauhid dan persaksian la ilaha illallah. Ini penyebutan adalah mimbab at-dal alal madlul, yaitu la ilaha illallah ya, adalah makna dari tauhid. Jadi la ilaha illallah menunjukkan maknanya adalah tauhid, itulah tauhid ya. Karena la ilaha illallah, karena tauhid itulah penunjukan dari la ilaha illallah. Makna la ilaha itulah makna tauhid. Dan tauhid yang dimaksud adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Berarti tauhid sama dengan la ilaha illallah. Tauhid sama dengan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ya adalah penafian, atau makna dari la ilaha illallah adalah mengisahkan Allah dalam peribadatan ya. Karena la ilaha illallah dibangun di atas dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah, itu penafian. Kemudian kecuali Allah, ini penetapan. Jadi penafian la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah, itu menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Illallah, penetapan kecuali Allah, menetapkan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tauhid yang ada penafian saja tanpa ada penetapan, ini bukan tauhid. Demikian juga hanya ada penetapan tanpa ada penafian, itu juga bukan tauhid. Namanya tauhid harus tergabungkan dua perkara, penafian dan penetapan. Menafikan seluruh sesembahan selain Allah, bahwasanya mereka tidak berhak untuk disembah, dan penetapan bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang paham tentang kalimat la ilaha illallah dan kalimat tauhid, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak akan menyerahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tahu bahwasanya selain Allah tidak berhak untuk disembah. Ya, dan segala ibadah hanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak bernazar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keindahan tulisan dari Syekh Muhammad bin Wahhab dalam kitab tauhid, ya, beliau menjelaskan makna tauhid dengan membawakan dalil-dalil, ayat-ayat. Jadi tafsiran tauhid dengan dibawakan dengan ayat-ayat yang menunjukkan makna daripada tauhid. Ini adalah penafsiran yang sangat indah, bagaimana tauhid ditafsirkan langsung dengan dalil, dengan Al-Qur'anul Karim. Maka beliau membawakan ayat-ayat yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Di antara ayat-ayat yang beliau sebutkan tentang makna la ilaha illallah adalah ayat yang pertama. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Inna azab rabbika kana mahdhura. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang mereka berdoa kepadanya, mereka sendiri ya berharap kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka mengharap rahmat Allah dan mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya, jadi makna ayat ini artinya orang-orang atau zat yang mereka berdoa kepadanya seperti malaikat, para nabi, ya, orang-orang soleh yang orang-orang musyrikin meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka. Ternyata orang-orang yang mereka meminta kepada mereka ini, yaitu orang-orang soleh, malaikat, para nabi, mereka sendiri berdoa kepada Allah, mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah, mereka sendiri berharap rahmat Allah, dan mereka takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini lebih jelas lagi kalau kita memperhatikan ayat yang sebelumnya, persis ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Qulidu alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Katakanlah silakan kalian meminta, silakan kalian berdoa kepada makhluk-makhluk yang kalian sangkai yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka makhluk-makhluk yang kalian berdoa tersebut, yang kalian minta tersebut, la yamlikuna kashfa dhurri ankum, mereka tidak akan bisa menghilangkan kemudaratan dari kalian, wala tahwila, dan tidak bisa memindahkan kemudaratan tersebut. Ini ayat sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan ulaika alladhina yad'una, orang-orang yang mereka berdoa kepadanya tersebut ternyata mereka mencari kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berdoa kepada makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para nabi, mereka sendiri berdoa kepada Allah, mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah, mereka sendiri berharap rahmat Allah, dan mereka takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini lebih jelas lagi kalau kita memperhatikan ayat yang sebelumnya, persis ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Qulidu alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Katakanlah silakan kalian meminta, silakan kalian berdoa kepada makhluk-makhluk

أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

ينصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله

فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم

الف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا

عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم

الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: الفساد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن